ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار.

رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم.

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك

يريدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعل

إذًا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

تنهأ بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش.

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخاسرين.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا

لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء.

بيوتكم أو بيوت أحوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم.

وعدا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون.

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين

وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوا

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها

فاصبر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا

السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشفا

إلى ربهم الوسيلة فأيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.

وغسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

يرثوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان.

ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القصص.

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

سقيكم الحر وسرابيل سقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.

ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان

كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

أكثر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر.

استحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم.

0: يَعْلَمُونَ
1: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين

اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأخذتهم

يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر

لهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

0: الحب الحصيد
1: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع.

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

القرآن وقل لكائد من النصران أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران وكل حاسد من الجيران وكل كابد من الأزمان وكل جائر من الغلمان عن العدى والعلم للنصران ينقاي ماني ديتي سنت يلا كي مسلو لقلو حرام دي الله الحمد لله رب العالمين ناسنت رب العرسي جلني تلمين تي مسلو ينقوال تسن بي قرنو غير فاتنا ننسيق بابا أقمام تيرنو gor ak jigen ñepp nga jëm dakaru and nak ñu bon ñepatte touba dar di wuti xaliss ak woro mi metti fatte borom diine te fatte gacce ku ci deful jang ak liggey ak julli mudi sa metti bis ba duñ la jalle cheikh bamma non na jamono belesa bu juddu gannaawam di roy iblisa muy gor la muy jigen la war nay toobi ci sun borom te na ko toobi rubi ngur ki ci tubul abadan ba faatu du texe duñ ko ram dootul.

سابقة السود ظلم وظلمة فقام بسيف الهم بالحبل مدرده من سرين ألنجي من شيخ الحاج مالي رضي الله عنه دانيو فكري ومن لندم نينا دان أبي لامل مدفلين إليمان تجني ليسان بطي والجاسي نيو كخلي مام تلجل ويتيك ونيو تجاسي أورينتي تنيتي بفودم فك مسمح فمورني موم فجاهد فيها بالسياسة والنداء وعلم وحلم فاهتدى كل ما تدري ينسين ألنجي من الشيخ الحاج مالي دانيو ليسان خلل سمح جاكي جمعي يامي جاكام ياي فودم سكر سري أجام باري طول سينا تقو خوي جمبكو طول بانجي وارم ياي bayni rafet naka na bur yalla dolil koy ngeureum ndax yeyon nako ba mo tax xolal fasarat zawaya fi quraha jami'iha mila am bi fawtin raqina wa sujjadi ni ni sirin ñalen ngey muni te buñu julle ba pare lal mbalan ma nasiril haqq bil haqq didal li aswati fi kulli yawmin wa laylatin dawiyun lada kulli zawaya wa masjidi motax sirin baba permi ki dal faw ma delo ko ñukkal dal

0: مين ويبقى إلى تقول ما بخيفتا
1: مين بخيفتا
0: بخيفتا أمير عدل إن شاني قد يرى
1: أجل قلبي بخيفتا.

0: موجه هو عين كل أكنا في العلا موجه كميل
1: وجه ذهيل قرار
2: هذا قلبي من بلد فسرى
0: من بيت سرى
2: وصفاني من جفا كيف القرار
0: موجه وأمين وكمين والمنى.

0: جندا من خياف قد سرى
1: فجأة قلبي من خياف قد سرى وزقاني قد جفا طيب القرى
0: كل أين مني أين منه.

0: سلامات على أم خير سل من سعاه فالبراء
1: سلمات مع سلامات على خير رسل من سعاه فالبراء
2: من أليه مع سحبه. Université Cheikh Ahmed Bamba.

يبقين يلا وصل علي دهر يلا لولا وما كان بالكل أي منتسما دنيا وأخرى من الأسمان يلا حد كان نورا ولا لون ولا قلم ولا سماء مع الأملاك يلا ولا جنان ولا نار جيني ولا أسر وفرس مع الأنهار يلا ولا نجوم ولا شمس ولا قمر ولا زاب مع الأمتار يلا ولا جبال ولا بر ولا سجر ولا رياح يلفيزني يلا ولا دواب ولا إنس ولا ملك والجن والإنس والأشجار يلا فالكل من نوره رحمن أو جبر لولا وما كانت الأفاق يلا مسجان المصطفى بان أمان لنا والكائنات من الأنوار يلا يا مولد المصطفى هيا جنيجتنا أسقيتنا من هيون منك يا الله يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بذكر غير البراء يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرجت كربتنا كسوتنا عقدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرجت كربتنا كسوتنا عقدة الأنوار يا الله يا رب يغفر بجاه المصطفى كرما واستر عيوبي في داره يا الله واكرم نظري المصطفى كرما دارا دار في سجين منك يا الله وصل يا نبي تسليم حليبي وروي روحي ريان يا الله لما اراد الهنا شمالكنا تدين نور رسول الله يا الله خلق دوان فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يا الله شرب يا الله حمل لير من محمد ما لبن رنجام بوي سبال يا الله ينم كي وان غاسلام بين دم موغن يا كينيري هدين كيس دم يا الله مبين لير جا كيكيرا يلوصل قد نلو جنال مثال خوف يا الله sabal no fode djum ñaar ko ki djunni baat ca kaw garab la bi ismillah ya allah bur yalla jox ko femir atul haya imu yor ba leer ga seto ba bis ba bam ba allah batin ba dal li sujud ngir kel sa yalla taxaw djum mu yon ni dugal fa bindi ya allah djuroomi julli mo ta de su len mana ba ni mom be kekele ke loru kayala ni nur rabbil wara anwaro kulli dad hamla al qalaiqi fil mariyala anwaro sabihi min nuri kulli dad wa lam biya wa jami rusuliyala leram ga jamuna leru rabbu diko war lu mat bi khamsini al fil hama yala leram ga jamuna leru rabbu روما دي 50 الف الهام يا الله بور يالا دال دي ديغال لير يوي ييب ني وور غير جامو لير رسول الله يا الله تابو وتابو بسم الله نيبانا سبحان خالق هذا نور يا الله ني وور دي وور الف الف الهام مالك فل بلاندي وشكر وتسبيح يا الله bu yalla xol leer ga muy loxfar ba ñak ba sap di tokku tokki hayaan minu yalla ñanam tu tokki ne jigoy babakar omar usman shuma halim wo na yalla bu delu binda ca tokki yoyé won ca la sal malaaka ya harasat kursi yalla wa lambiya wa jamir si wal kurama ولوي والخلم مغوسي يا الله بور يالا نا خلي مغوغي بنال ماجيكو ما كانو او سيكو لو دير يا الله مناكو من انا لن لاي جيك بيند بوير يا ربي يا خالق الاشياء يا الله مناكو ان لا اله
لا شريك له إلى الإله وحيدا بين يديه. محمد خير خلق الله في يبقى سلالي إله الخلق يلاه. بيا لتجي رسول داي مدنا مجي بغر دالي سجود فو بيا لاه سجود نتي ميرا فو زي ما تسجد مجل محمد أخيتم يلاه. مبين بحجنا أقي ويري يمير والهور والدور والبلدان يلاه. تبين بجانا ما أتنغور ولي ومير أكيشا جيريا أجانا يلاه. يلعننا هل امام دوغي بندر دمبر مركل امته اولو الحسن يلاه. لا مات المصطفى يا غيت مسلمات يا غير الخبر نورنا يا الله. لا مات المصطفى يا غيت مسلمات يا غير الخبر نورنا يا الله. يا أمة المصطفى أستم بي شرفا ولم ياسك لا إنس ولا جان فأنتم خيرها من الأنبياء وجاه مبشرا من كلام من أي غرام وأكرم النبي المصطفى كرما دهرا دارك شاشيا من جيلاه. وصلي النبي كريم عليه به ونذيره بريان يلاه. دبل المخلف الليل المصطفى دخله شاولا شغنيه في الكون يلاه. دبل المخلف الليل المصطفى دخله شاولا شغنيه في الكون يلاه. بري الله بننا الليل المصطفى تبنه في الملك والملك في دار يلاه. لأنا بجيتو نلال كي ميري جني بموي كي ميري جني بموي أي جني يلاو. لأنا بجابو نلال يلاي من يو يخل دجو نبو جيقول فوفا يلاو. بوري الله سكال كوي كيراي لير يكوول يمارفو كريار يتالين جيل يلاو. كيراي لنك مصافي جاو ويات يات كيراي لنو جنتال لويسو يلاو. مولد بلم لم شاي كيراي دانا لقوة أكتوري يونيان بجابو فوفا يلاو. هجاب خدرتي ربنا شمالكنا مهم بليرك رسول الله يلاو. لنن بسخنا فتي ور فكي جنلي بيات أنيار جنلي بيات كي تدو يلاو. مولد بني لو فدا جابو كلا منكم زبان ربي هلي سهني يلاو. مام جي خالي لول كيراي هي كبنتو بايور حجاب واسمتي في نور يا الله. يوم ما سانا فتاي دو فكي جيني بات اجن جيني بات نير جابو يا الله. مولد بني لو فدا جابو كلامينكم زبان لي سر الكل يا الله. نيكيالي كيراي سودو ما كو خم حجاب منتي في نور يا الله. فوزيل جامو برام فك جندات يسو لكل ليلة مولد بقى يا الله. مولد بنيل انفضاء جامو كلا من يكون زبان رافهنا يا الله يا الله. دقلو نيانا تيالي كيرايا كيريا رس أكرشي أب ملكو تلاهي يا الله. حجاب يا مجي موير من يم جمير شغن الفتي ساتو آلافين فيا الله. مولد بنيل انفضاء يا موكلا من يكون سبحان الرب امروك رأي من الله. لير حجاب سهادات أسل لجدد موير تغفيت يوم فوفيا الله. لير حجاب سعداتي نزل لجدك ما يرتدى خيتي يومين فوفا يا الله. رمال جواني تجوني هدي يومر لباب دجاب رب الولا من حالي يا الله.
لم يكن زبان من لا يزال بهر ايلو دغلو لي جابو كرامات ما وقو خم موير كرامي رسول الله يلو يونن بسماتو على جن يمن لباب هي ديام بروم و نايلو مولد بني لم فدا يا موكي لم يكن سبحان رب حكيم سما يلو hijab man silatin moy sa yanan basax na fa kem luma juroom ben ni jinni ajaya na hijab man silatin yanan basax na fa kem luma juroom ben ni jinni ajaya na mawlidan e lam fa da jamo ci la minikum subhanal mulki wal amlaki ya la hijab yanan hijab idayatin asal la jadd moyer ju bakketu yonem ko bayna yonen hijabu hidayati nazal la jete moyer ju bakketu yonem ko bayna juromu junila foge kadi magam biya mughalib nurin harsi yalla mawlidana lam fada jamo ci lamiñu ko zubana zalashi wal kursi yalla yene ni jabu lu bowati la tabbi kerem moy pey bayar boti yene ko bayala ñenan tu jooni la fofé kyam yu maxam mi jamu bu yalla leer yey jolli yalla mawlid tan e la fada jamu ci lamiñu ko subhana wa bihamdillahi yalla hijabu rafatihi hu ya dana lako ñol ma ko wus na ko jël xarba ak ya yalla yonam ba sax na ba tay yonam ba sax na la ci yak ñetti jinnu yu mag bu wor yalla yokal ko fay maqam ya yalla yonam ba sax na ba ci yak ñetti jinnu yu mag bu wor yalla yokal ko fay maqam ya yalla mawlid ban yalla fa da jamo ci lamiñu kun subhanu malikul qudus ya yalla hijabu ta hakim rabbil arshimam la jatek moy pi baru ya di topanje fayalla ganam ba jabuna fofe nyaaru junni be ak bo yalla nangul ko nangul xet ni yalla mawlid ban yalla fa da jamo ci lami kun subhan rabbil qadim daimina kibir hijabu shabati lamil biram xet ci batin worna yalla yannam basax na ba junni yadi la ay kessabin bisni rabbil wara mahbubu yalla mawlid bani lam fada jamo ci lamiñu ko subhanal malikul mahbubu yalla kiray mawlidihil bari fi lañu yam kiray khairil wara yartil ba yalla wa tarin nadar al mustafa karam dahran bi arfin sasin min ka yalla وصلي النبي تسليما

طيروا نعيد الكرام لا يونس قرر بجيد خبل الكون يلو كرام لا يوضح الأرض بهم دونا لشدة المنتهى مجام يلو شتون ألف لام فوق جاج مغم نرجع مراب الورى خبار يلو بريا لدل وسل لرمك وكم نو لزاد من شماء الله يلو خمسون ألف لام فوق جاج مغم نرجع مراب الورى وهاب يلو بريا لدل تحل لرمك وكم نو لزاد من شماء الله يلو فاربهون لام فوقك جندات ديام رب الورى فتاه يلو بريا لدل تحل رمك وكم نو لخامس من شماء الله يلو فمير بن لهم فوقك جمغم ديام رب الورى رساه يلو بريا لدل تحل رمك وكم نو نرادي من شماء الله يلو يسرون الفنان فوقي شادي مغم بجام رب الورى لرزي يلو يسرون الفنان فوقي شادي مغم بجام رب الهرسي يلو بري الله دل تحل رمك وكم نعو لسالس من شماء الله يلو ينن باسرته alaajin yu mat la baab bii nirabil wara manaanu yalaw bur yàlla dell toxal leeram nga wàcce mu ñëw nooral lisaani sama walargi yalaw musaxfa xam sa talaafin bilaa kasabin di jaamu baaril dara yaadara yalaw bur yàlla dell toxal leeram nga wàcce mu ñëw li awalin min sama ilaahi yalaw mutoki si asamaaw bisni malikina bendil adama bisalsalelaw keroba yalla fabe mam sunu adamaten laleer gannaaw tabi fofe sawfayalaw keroba yalla fabe mam sunu adamaten laleer gannaaw tabi fofe sawfayalaw mam sunu adamana bu yalla way toxalal leer ñoom dumi ma xol goyalaw mam sunu adama mbote mustafa letelo motal ñu na usjudo li diini yalla malaaki yeb sujood iblisu lank taxaw lil kibri wal kufrani yalla leeram nga sa ca gannaaw ak mam jaay yeb yeb malaaki ya ngay siyaari sappe yalla mam sunu adama na bur yalla way toxalal leeram muhammadu ni magol ko yalla leeram nga leeral jëm naam sunu aadama far malaaka yaa ngay si jóot li noor yalaw maam sunu aadama sal moo leer ga dellu tawat ni yàlla roof ko ci saar waaroom yalaw keroog la yàlla toxal leeram nga dal di ko sol ca sannikaay ba mu jalloog leer ga yalaw moo tax ba kuy taaya taayaa sannikaay ba mu wér mooy sanni say taare ngir leeram ga yalaw maam sunu adama jalloog leeri saa ba yërët na yàlla roof leen ci saa waaroom yi yalaw bur yàlla ñodil ko leeral baaba kay ba mu ñëw mu roof ci diggal ba muy sabaale yalaw osmaana leeram ga ak leeru homar ga mu am moom lañ defal ñaari waaroomam ña yalaw xalliyay dara baaram déem la tanoo leeram ga jolli na fil asbaati yalaw lee tax ku xam muy tasab doo gis mu ngàbbi kurus waaroom ya lay fab ba jot seen boot ya yalaw lee tax ku xam muy tasab doo gis mu ngàbbi kurus waaroom ya lay fab ba jot seen boot ya yalaw isqila man sabahal mawla bees buy xab sabat maawul am laa am jaatu yalaw isqila man sabahal mawla bees buy xar sabaan maawul am jaabu yalaw lamaatan aaqalu nuurul mustafaa wa kasaas anwaaru asaabihi lil jadi yalaw waatarin
مدر يا المصطفى كرما دارا بارك سزين منك يا الله وصل يا النبي تسليم حليبي وروي روح بالريحان يا الله دبر مغلق اسلم يا وشادمات يا نمي اكل لك ما امام يا الله ديال يا ادم اقدر انا يسو كلين يكيري لي نانكو يا لنانكو يا الله digal da adama an hadna na yesu golin yi kere lim men ko ya ala men ko ya la lama arada ila ul arsimalikum a izaru ghayr wara fi nas ya la ladin da adama da ko don ñanam fukki ban fabuntu aljanna khabla al khalq ya la leeram ko rogu jamaama adama warolun bur ya la jegal ko lama ta habler gabruga akatan ga daldi ko sol mu daldi jog ci sili andak sanki yalla mu binde mam sunu hawa bo la len jala sal mu sol ko lere rasulullah yalla kero ba mam hawa ambi ci se leer ga taho ci ne fi adama hanek sawa yalla kero ba mam hawa ambi ci sel er ga taho ci le bi adama hanek hawa yalla kharab ba sise jido leeram momadou xey ci keke ñom ñepp hande ak sise yalla bur yalla dal di wasal 50 min ko tibin yone ko sense mo andak leer ga yalla leeram da sabra ci gaayo xamne da wuñu moy ni leer ta rasulullah yalla leeram da sabra dox ci gaayo xamne dawuñu moy ni leer ta rasulullah yalla min tayrina sanin ni tayrina sanin ni tayrina sanin fi jadi yalla ya tayrina sanin tayrina sanin ni tayrina la serin tuba wa qulna ya tayrina sanin tayrina sanin ni tayrina la serin tuba wa qulna yadan ya qur'an dilem sen boje kuluhuma kibo jamalata birala saral naru khalilullah ibrala kul yalla ma ya naru koni fayna yalla nam do storox na la fay talam ba soppi ko muy bal dan ba nak salaman reina yalla idris yonen ba ma fabler ga delu jago bur yalla yoni ko bil ayati yalla idrisu da na wasal fan wiri ci ñu wër ci benn bes dooro wër momel ga yalla idrisu da na wasal fan wiri ci ñu wër ci benn bes dooro wër momel ga yalla xuno qadantu wa day de ke bur sabadam mo tax ñu far na ko ya idrisu yalla iza khayunusa اسماعيل كليمو عشان كم ليرغ لن تعلو فا يالله ينقوب لولا رسول الله ما برئت هيناه من رمد للوسي يالله جتم يمور يو موت مصطفى لقصر خميس اليوسف دلو جسبا يالله جتم يمور يو موت مصطفى لقصر خميس اليوسف دلو جسبا يالله bi uninu li daawudul hadid bi role la sheikh bamba fi nasmi yalla bi uninu li daawudul hadid bi role la sheikh bamba fi nasmi yalla kheram ga sare ci moy am fa jiddi bi at fayno satum bintu iglil ngay jayalla ci bo ci taha la no ngay lon ci rajab rufana wargal ga andagiw ma yalla nabal bayam yeb musal sobe ne jalla ñom teral ba gem ba halal yuji yalla nuru jalali kamal jar ba yusufam kileri taala selmo nok ma yalla budul kono mustafa dawoda man ci lay jallo taaya nalal mulka yalla ayo baragam ga da do kiriya ya kubiru يا مصطفى ما يكون همان حبو يا الله ليرام دور دومي حبو لاي موكو جاغو
وكان من عرب أقافي الله وصالح دومي كنوكين أبو عرب ويرم دموك جبوف أبو يا الله وصالح دومي كنوكين أبو عرب ويرم دموك جبوف أبو يا الله يا دخ سليمان داغي ورنجلو دي دول هم جنين يا جناب يا وات يا الله خذوها مثل شهر ورواه كذا يا كم مك ان رجل بلقيس يا الله حبب سليمان با زوت لن بو ياند جاغو يا مصطفى يا دي مو كم تور يا الله حبب سليمان با زوت لن بو ياند جاغو يا مصطفى يا دي مو كم تور يا الله بدل كنا مصطفى موسى دهم كنا ما في يمينك يا موسى يا الله يا تخ مخرب هو خشوم يا الجبل في الهون يا لب جمر مولا ما يا الله في زمن مريم يا فبروك يبارس فرميوت يا جي

deglul wax la ci jeena bim demay ciarab minal manaliyu mo way lol la yalla deglul ma wax la ci seena bim demay ciarab minal manaliyu mo way lol la yalla badal sumo shuhuda minul nizamati wazab al kawn min anwari illah wal kainatu ya yumzaba khuliqat dunya wa uran jami'an min yalla huwa walul khalq sirul alamin nabi kaza jami'ul bara ya min yalla lawla ma ajadu la wujudu wal af hajana ma kana ila min yalla hasabi lanbiya majal wa makrumatan wa ma ladhi rusli hizan min yalla هلا بي آدم أجنى هل عارتبا وللخبال جمع في سلي الله لو ملائكة رمعاني خل سجدت سجودي سن ما تسيفي الله مصلا في سري نور النبي وما بدا سجودي إلى النور الله إدريس لما دعا لو لاو ما أرتبت إن المهيمن أقدار لولاو إدريس لما دعا لولاو ما أرتبات إن المهيمن أقدار لولاو ويولس الفضل لما بالهبيب دعا أنجاه مولا وراء من هودي الله بيت وصل النوم فاستجيب له نجا ومن ماهو في الملك يلاو نجا من النار إبراهيم صادس أراه ولم يوزوه في النار يا الله نجا من النار إبراهيم صادس أراه ولم يوزوه في النار يا الله وليس بي في الدم من النغال خناء يا ألمين بي من الغغر يا الله يقوب النار بي من كبد نسلت هذا مولاه من أهل الله وضر يوسف مولاه عليك سعاد أرزار هذا له من بهد الله أياب من دري لما استجار به أبراه رب الورى من داي الله داود من شره نال الهجد له وكي الحكمة وذغيف الله داود من شري لان الحديد له وطي الحكمة وتزيف يا الله بي سليمان نال الملك منفردا إنسان وجنا وريا زم يا الله موسى هلا تورنا جاو الكريم بي كان الخطاب له في سر يا الله بي كفالله هيسا مكرما أبدا مقر اليهود له رب بي الله لولاو لولاو ما خضر السماء وهلا وما ارتقى رسله إلا منه يا الله وعلى انبياء وبيج ماتبهم وما هو مجنون إلا بي الله وعلى انبياء وبيج مراتبهم وما هو مجنون إلا بي الله بجاي يا إلهي ويو أرنا ومن هلين عابيس منه يا الله وهتر نظر يا المستوى كرم دير بأرض سزين منك يا الله وصلي النبي تسليم هلين بي ولوير

بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.

والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.

0: نسلوك بولا سالس الوجود ذلك فالله ظلم للأسئل نسلوك بولا سالس الوجود ذلك فالله ظلم للأسئل نسلوك بولا سالس الوجود أهبطها ولا أرحب العالمين إنزعه بخير مدينة اليمين أهبطها ولا أرحب العالمين إنزعه بخير مدينة اليمين أهبطها ولا أرحب العالمين إنزعه بخير مدينة اليمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله يا سيدنا الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني سقيم إلى ربي سيهدين الحمد لله الذي ما جاز أب إلا إذا يموت أو وهب
1: الحمد لله الذي ما جاز أب إلا إذا يموت أو وهب الحمد لله الذي ما جاز أب إلا إذا يموت أو وهب نحمد على الذي قد وأبى ثم يبوغ من الذي ذهب نسأل الصلاة على الرسول وآله وسلم سيدي يا الله يا مجيب يا قدير أجب دعائي إنني قريب يا الله يا مجيب يا قدير أجب دعائي إنني قريب صلى لي النفس وشيطان المريض والخلق والأوى وسعي الوزين إليك سيري وإليك عادي تكرم البلاء تسليم عادي قبل ودع ما تقاوم إن آية وقبني غروري
2: قبل ودع ما تقاوم إن آية وقبني غروري بالمتبع
0: وسلتي ليس يا أزبدا توكل عليك أدم له خير صلاة وسلام ولجميع آل وسجي سام لك قدري وروائي وسام لك مبيدي ومبيدي وإياب يا سرس آدي وإيادي وتوي بعد فراري وجد أهلين رجوت كونك من في سفري شاقي رجا وابن وسعي بك استعنت فاحلوا يا مجيب وكل من بك استعنا فمتين بك سجدت فاجبني يا مجيب وكل من بك استجار
2: فاجبني يا جامع الذي ليوم لقي بيني وبينك

0: والعبوديات وسلاما. يا سل أمور وأمور المسلمين وتقنا تقا ومقرا كله قبل مواهب فيكم أبدت في دار إلهكم دل أبيد فلسيت أيرا على الذي يهدي يا رب ورا أتوكم الكرم كل وصلي على خليلك الذي نبيك دائم جاد الله والآل وسلم سوى الوفاء نبيك دائم جاد الماء والآل وسلم سوى الوفاء نبيك دائم جاد الماء والآل وسلم سوى الوفاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ونبينا رب العالمين يا رب العالمين بسم الله إن الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله وما محمد إلا رسول وجب أمر ربي الأكيم على اتباع المصطفى الكريم
1: وجب أمر ربي الأكيم على اتباع المصطفى الكريم وجب أمر ربي الأكيم
0: على اتباع المصطفى الكريم مصلي عليه كل دار وعلي وتهدي بالجار الحمد لله على قول رسول محمد وسنته الجليل الحمد لله على قول رسول محمد وسنته الجليل
1: الحمد لله على قول رسول محمد وسنته الجليل محمد صلى الله عليه
0: وسلم والي وسهدي خير الرجال أعطى مقاما لم يكن لخيره بل فات كل فائق لخيره مقامه فاق مقام الأولى صلى عليه من أتى وصلى مع الخطوط الكفر والأوشاعين بالشرك والنفاق والجهال دام اتباعه ودعم أبله ودعم خيره ودعم سبقه أرسل الله رب الورى للخلق مبشرا ومنذرا بالأرض لا تعرف المثال وما مثل النبي المنتقى نبي الألعاب
1: لا تعالى على أبدا له الجليل إلى مماتي بسنة رسول لا تعالى على أبدا له الجليل إلى مماتي بسنة رسول أدخل بنفسي أدخل بنفسي أدخل بنفسي وجماله
0: جايب ابن الورى صلبلي أدخل بنفسي وجماله جبت صلاة دون رسول الإجابة لو ولي الآلي ولي صحابة جبت صلاة دون رسول الإجابة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: وما لنعقل من الحق المبين ليس هذا ما أبان وما ليس يتيم وصل لي أقول من الأقيم
0: لقد ما بان وما نجيب علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرمي وتلهي لم ينقص عادي جالب نيراني أو جايب الأرين بالغزراني لم ينوني لرر نار دنيا وقت سن الناس بخير دنيا ملكني ما لم يبيه أني وخاد لي بقاؤه بالمني ملكني ما لم يبيه أني وخاد لي بقاؤه بالمني ملكني ما لم يبيه أني وخاد لي بقاؤه بالمني
1: ملكني ما لم يبيه أني

ولسوى عذاب الى سوى النهر الجاه وموت معنا بوس كلها بفوزي لم يرني مقدمات الموت وقد رفضت بالبقاء تمثيل.

موتي البقال أبغاني الله لوجهه كفاني الباقي مماتي كرمدا وببقائي سر أحمدا نفعني ولم يلرني ولا يلرني كل علي أولا بقالي بقالي والمماتي بقالي من رزماتي ألم لي بخلدي لي البيت راجع للمرلي ألم لي بقلبي إلي البيت راجع للمرلي علمني بخلدي إلي البيت راجع للمرلي لا تكد كوني باليمين بي وبالكتاب والأمين لا تكد كوني باليمين بي وبالكتاب والأمين ملكني لمين ولمين كتاب باق جاني كمين ملكني لمين ولمين كتاب باق جاني كمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين الحمد لله على الوي مذهب ابليس بالداي الحمد لله على الوي مذهب ابليس بالداي بالله في الارض والسماي كل ولقد جاءت بنماي بارك لي بالارقات والسكون ربي لذي خلقات ليكم بيكون بارك لي بالارقات والسكون ربي لذي خلقات ليكم بيكون بارك لي بالارقات والسكون ربي لذي خلقات ليكم بيكون ربي في البيء وفي المجادة وإن نسب الله كل زادة كتابتي تدور تحت الأرض بين الكرام يا عبد الوزير كتابتي تدور تحت الأرض بين الكرام يا عبد الوزير عرب إبليس بلنتي لخير سات ونمال عرب إبليس بلنتي لخير سات ونمال عرب إبليس بلنتي لخير سات ونمال سبحان ربك رب العزة أما يجبر وسلام المرسلين والأمر لله رب العالمين ألعوذ لي عبدا والله إبي ولا إله إلا الله ألعوذ لي عبدا والله إبي ولا إله إلا الله لو كتابي من رئيس الأرمي لقاتم الأرمي أندلسي لست بوالد ولست بي ولد يا رب كل والد وما ولد لست بوالد ولست بي ولد يا رب كل والد وما ولد لست بوالد ولست بي ولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لي أهل يا باتنا ليس اللوك فنات أبلي بأخي قل هو الله أهل عباد فرد خير مخل المدر أبلي بأخي قل هو الله أهل عباد خير خير من المتاز أبلي بأخي قل هو الله أهل عباد فرد خير مخل المدر سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والأنبياء رب العالمين أما لمنزل لنا ودائي ومنزل جماعي ودائي أما لمنزل لنا ودائي ومنزل سواي ودائي من أمر العباد بدوي ليرفعوا بي عن البلاي ثم على من أجمع تحت ملل يا ربي لا بد من وفاه بالخير محمد سيدنا الاكيمي ابقى سلامي ربنا الكريم والال وجب جوي الالاي ما احتجت ولا القاتل سباي عسى واني يوم الظهر جاي متقي الاولى المجيب داي واستجي الى امام الالرر قد مثني اثار المثلر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نبلغنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نبلغنا
ثم بيمر الملال لسمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عزيم اغفر ذنوبنا تقبل منا ومن إيمان وتجاوز لنا وأنزل يا ربنا خير نعم ما كان ما نخاف من زرع نقم وهب لنا الأدب والمزايا وقبنا لبعد ورزايا وهب لنا إزالة آدي وقفنا كسل بالأوقات يا بر يا لذيذ يا مهدي يا من لو لم الورى يا سادي يا بر يا لذيذ يا مهدي يا من لو لم الورى يا سادي أنت سباك مكان داي ولا تعمل بالابتلاي وانزل نفع مكان لري وانزل خير مكان سري وانزل علم مكان الجهل وانزل جود مكان المخلي وانزل خنا مكان الفقري وانزل سورة مكان المخلي وفي جميع المسلمين آجلا ثم في منقوب وقصنا جلا ونجيهم وآبئهم والتغبئهم ولا تؤاخذهم بكثرة ذنبهم فإنهم وإن أتوك يا أحد لقبلتي لم يسرقوا بك وإنهم أبدنهم لا تقدروا على بلاهك لذن يسروا قلوبهم ليس تميل أبدا إلى جواك منهنا إلى فدا لكنما دلسوا الجبال أبلغوا لأقبل الخبائي فلا تؤاخذوا ممن لا يرقد ولا أمو أبي الذي لا يرقد يا الله يا مقالب القلوب قلب لا ملان الغيوب يا الله يا مقالب القلوب قلب قلوب ملان الغيوب وأغرنا بهم كل مسلمين ونجنا من زر كل مجرمين وجل جميع المسلمين ترى لنا خلاف نقبل را وجل جميع المؤمنين بالهدى والمؤمنات سما بالغنى وجل جميع المسلمين بالرضا والمسلمات بزياد تقى وجل جميع العلماء آمنين وجل جميع آمنين مخلصين وجل جميع المخلصين شاهدين وجل جميع شاهدين ناشئين وجل جميع ناشئين سادسين وجل جميع سادسين فائزين واخرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ودما وجل لهم فينا هدى وخيرا وقبولهم من آثر وليرا واخرنا بأبهم لوجهك واخرهم بأبنا فنصرك وجل جميع إخوتي ونسبي في رحمتي يوم ازدداد نسبي وجل لنا هنا وأنا آتا ساخب ذاتي تبذلا فرنسا وهب لنا مكارم الاخلاق ما تاب من بلاد غادر وجل كثير لا يؤمن لسخير وجل قلوبنا على تولدي بلا تنسين ولا تاسدين ولا تقسم ولا تدبرين ولا تبخل ولا تنفرين أتى نصير مسلمين خاسين ومؤمنين مغلزين سالحين واغفر لنا وعافنا بالعافية تكون في دارنا خير عافية وهمي وقص وقفنا المسلمات ونجي كل مسلمين ومسلمات وأولنا يا ربنا صل الختام إن مماتي وخد يوم الخيام بجاي خير من زبان له وأبى المخوض والأفراد محمد الحبيب من الأمام المملي الأمران والأفهام وسلم عليه ثم سلم وعلي ما جاء بالكرماء مبلغ المسؤول بدوي وأكرم المريض بالسزاي وللنازم أيلا صدوا له فيلا وشفاء يا من يرى من أبغى لداي فلا تبارك من له شفاء يا من يرى من أبغى لداي فلا تبارك
bar malam jemai ya mari ara mala bulai bala to bar malam jemai wadum ali bil mazai wa zaba wa akhli zan kan zabai wa bala bi ismi rabbana wa jail mustafa salali rabbana kam zaba bi ismi rabbana wa jail mustafa salali rabbana kam zaba سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا تقل للوفاء لتمدي لكن ما تدري من بقى محمدي الحمد وشكر ما لله على النبي ولدي عبد الله إلهي بسيرتي من خليفة مع نبي ولدي عبد المطلب بدت لي سمنات وخاتمي ربي بجاي المصطفى من هذه لجعل ربي بالنوار ختما بالمنطقة المختار من أبن مناب داي السجاب بالمبي ربي بالمختار من خطي أسأل له نيل المنى بالاختلاف والأخور بالنبي من كلاب لجد بخير وفي ملال ربي بجاي المصطفى من المرض سيد بادي بلول زهدي لا بدل من المنزل من كابي يا الله يا سلاس والكرسي صل بدرسي من أهل الوي يا الله يا سلاس والكرسي صل بدرسي من أهل الوي يا الله يا سلاس والكرسي صل بدرسي من أهل الوي يا ربي صغل جملة المتالك بلا إزاب من نجم خالك بدي وزاق لي كل زهري وكل يوم بنبي من بيري يا خير الناس وخير المالكين أنصر

0: يرفع كل من بالأدنان بركة صديق والفاروق جامع المجنون والمبروك أكرم رب الأجزاء نوريني وواجد ستين في داريني صفى صحابة النبي للقيا عليه موروان مثل الزيا نفع لي من له الأيدو ما لدى وجل مسوم رفع أهل بدري إسلاما وسز البجار وسلاما باتنا يا فالغناس وزور من لوانا الغناس بان لنا توحيد والفقه ما تسأو بمن هدات عقما هدية الله الودود زمدي أبقت أياتي بنبي محمد هدية الله الودود زمدي أبقت أياتي بنبي محمد هدي لا الودود زمدي أبقت أياتي بنبي محمد
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
2: Midadi wa kalami liman sasal yama kama sasa shaytan wal jahl wal khama midadi wa kalami liman sasal yama كما ساسا سيطان والجهن والخمام ما لوانا لخا أسن خلقه أمي ما زي بالماخ التي قد متر من النار وسيطان خلص من لما بربي لا خدام من عنده الأسماء نويتو بمدي من تان نواله وإني بما لخير خطان حياله نساقات مخننا سخط مثاله ووجاءني الدنيا وأخرى جماله نبس فينا لله جل جلاله بمتي لسي أمداه سحساتسنا يرونو بجاي المصطفى الله لسمن علي من الباخي سلامه أيس أن يقيني ساتبي سر ولا لا ولي خاد ربي بالنبي البسر والأمان يميني على يدين خطير سنة طبيب كواني دون لورين سبيل بخير تربتو بيني كيس بنت مايه ويني يريان بأساميه فمالي نايب دسير بجايه ولبان خير سهيب دست بايه سويت تاريخ القوم وقت امتدائه وليقتل الهاجات بروح والبسيح اللي يا جميل للبيج المجملي لوجهي لا يسبرايا المجملي أموت لوجه الله ما سبك الكليه وقلت لأرلاء المخافى المهملي على المصطفى فسلام مكملي ما لا لي ولا شعب منه أمتي إلهي إلا المختار مختار مسرفا وصلي بتسليم علي وسرفا إلى المنتقى وسل سرورا وخدما ومني تقابل خدمتي والتعاسما أقول إلهي سلمني وسلما على المنتقى بالاسم من هب مخبي

0: لو خطنا مالا فائقا في نواله وسدوا جمالنا فائقا في جماله لو تبي كوني سرارا لآله وعصابي بسرا لو مهرجاله لو تبصلاة ما سلام بآله وعصابي وايدا جل عن مثله رباي مدول للذي مخنموي ويني إلى الجنة بالبشر منامو ربطت بكل مؤمن ما مسلم إلا لا يمري خادم وسلم رسول كريم لا يبا مكرم بشير نسير من بنفط والنري سقاني بكاس الخوم من نور الهجاء بكوني قديما للسي قبل فرجا سلمت من اللعنة يترى المالتجا لربي وباب الله لم يكن مرتجا سلمت من اللعنة يترى المالتجا لربي وباب الله لم يكن مرتجا سلام على المي الذي ساس الدنيا مماد للمبهوس بنفع والبسير وخان لنا ربيبي وولي خمو وولا إلى خير به دهر مجرم وينوبي نبي مهيب ومسلم مماد للمختار المحسن ومكرم وجيه لدى المولى تعالى مقدم لولين فيه تسديد والبس بسمين لربي لسيلي خادما سهد مطلقا سكوري على ما به فست برتقا لخير تعدت أول الركفر فداني لعيبي لسي بخلص أراي وبمتقى كل من اللعيب تعرى فناي بفل الله في لوي جرى بخير معاي دون مكر ولا خوف كلامي علي دين يقدام نخمتي ويقدامه أن خال العدي ووسمتي هاتوا بربي من كفاهم بنخمتي وقلت وخير الخلق كلي ورحمتي قد انصرفا لله آجي بخدمتي لخير المرى من خاد لي أفل للإفتين نعود إلهي وهو مهن المتدي وساق لخيره بالنبي كل مهتدي نعي سجاب الله بسن مهتدي وبي لوجه الله أقن لمهتدي داني لامتي المخافة محمد إتات ربي موصلا في سبيل رسل أنا لاني الباقي أجل الفليلة وينود خيري دهر دائر سلتي أقول بل المختار تنو جميلتي سراجا نخوم بالقلوم جليلتي وتيوا إلهي خادما للوسيلة مماد للكافي بليات بالدره طبقت ناد المصطفى سلطان به وقد ساس الأهداء أهل تجنبي طلبت رسول الله إلي فوق مطلبي من الله ربي والرجال يخيم طلبت والله اللي فوق مثلت به من الله يا ربي والرجالم يخيم تقاتل وراسا سات بالله أنبي لخيري بلا لخيانة ساكر خفي إلى الوايد الخاني من جد بالهدى تل رفت قبل الهام أبدا لدى الهدى أجاب بك المولى نايم سدنا لسانه كما سافى فاديم وايدا أنا لاني المولى بك نرسل ودعوا إلى خيري نقام من سنة على المصطفى نافي أدى في قتاله سلاما كريما نادل من رجاله على المصطفى نافي ودنا في قتاله سلاما كريما هادني من رجاله أبوت وإني سوري لن في عليه سيدا متاعا فائسا برساله عليه صلاة من الصلاة من بآله وأصحابه وسدا ودامت من الدهي أصلت البلاء والجهل والفقر والأنا وليخت يا مختار ما تاب من خناي إلا الله يا أمديمة كيا من لو سنا أقول وقصدي شكري في دور أسمنا إلهي بجاي المنتقى قتل المناي وليا شكور سامك وصن مع البريء لك شكر وتحميد يا خير مالكي على من له سهب على كل سارك لك نار يا فردنا على المسارك شكري على من جاد لي بالمناسك ليسر يوبي وهدي بي كل الناسك وعني على خير الورى سرنب سني
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, fi ci Touba Ndam.